عن شريري ألت التنيني بنفي السراي كي قاموا في عيد شي قربي في حمص.